0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ

أكفهم شر الفراغ والجدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نساء المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيت دپاريز ري ليان تا بياني

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.

يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خواهي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درس کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنابيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم.

چوارم هوکار بو بدس هنانی شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السربدة ولا إيوارانش دا دجر صلوات من السربدة أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني فرمودك لصحيح الجامعي شيخي ألباني دا هاتوا.

پنجم هوکاری که با گیرابونی نزاو پارانوا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء واتاب غمبرمان صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر يكي لئيو ويستي نزابك باب سپاس وستايشي پر وردگار دس بيبك باشان صلاوات بدا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان چوني ويست با بپارتوو نزاكي بك وإمام علي رضا ورحمة إخوائي لبيد فرمويتي كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم واتا بارانا وقبولنا بيت تا أوبا ورداري كده باريتوا صلوات ندا لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا صحيح الجامع شيخ ألباني داهاتوا ششمه كارب وبردوانبون لسر جيبهشت پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من نسی الصلاة علی خطئ طریق الجنه و تا هر باور در بانق صلوات من سر ندا و یا خود لبیری بکا او رگی بهشتی لیت یک چوو لی حلبو حوتم هو کارب و نزیگ بونول پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة واتان زيكترين باوردار لمن ولروج دوايدا أو كستان كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا هشتم باشترين كوبونو دانشتن أويا كصلاة سلامي تدابنير دريب وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي مجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوب نويق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كوركوب نوية دوابراو دبيو بركتي تيدا نابيو دبي تماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا فرمودك لا صحيح الجامعي شيخي الباني داهاتوا نويم هو كارك بوناماني خمو خفت أبي كركعب رضا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو أگر توزور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستی دنیا و دواروج دیت دیو خمو خفات نامینیتو پروردگار لتاوانا کانت خوش دبه فرمو دکالا صحیح الجامعی ترغیب و ترهیبی البانی دهاتو باورداری خوشویست آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اواهمو فریشتو ملائکتا کان صلوات لسر ددن چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إلا صلت عليه الملائكة ملائكة كوي ملكة واتهم ملائكة كان كأمانا بهندكيانا جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار لكو تايدا أما قلب جيريبو لا قوريو باداشتي صلوات دان لسر پیغمبر إخوة وصلى الله على سيدنا محمد وآخر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربه دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجه بسرمانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوشكان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمنى كان من بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز و خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا براوي فرمود الشيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشق و رينماي كري ايما ام فرموده اي كأمرو لخزمتياين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوشويستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرموده فرموديه ككبراسي لهر لا يعني كوا اگر لسري بوستي معنا ومفهومي توابي خوي ابخشه والدنيا يا قرين ماي بي ام ادا مادام دقك فرموده بيغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تدا بكارهات وخدي دقك دقيك عربي الروانه اكري لا ينا بلاغيكي اماج بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشايا هر وشايا لسر أم وزنبه او بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو او كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصیل

سوين بخواي تاكو بهيزم وسيد بي براي بريزم هر خوش ويسي خدايا خملا برا لم دنيايا خملا برا لم دنيايا.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوت نوال لحالا کردن لخوندنی قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بی سران. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقيه تازي برنامكتان برنامي جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامي رابردوا هاتي نسر باسي أو صفتاني كدجيان نية وباسي دو صفت من كرت اويش صفتي الصفير بو سي بي تي صاد وزاي وسين اويش وتمان تيجيه كالدنجي او بيتانيه دروز ابيد لانجامي تسقبونوي مخرجي او سي بي تا وهروها باسي قلقليش من كرت هجان ياخد لرينوا بهمان شوا نمونمان لسر قلقله نايوا اويش وتمان او بيتانيه كا ساكن ابيد بيانش بيتمان هي قطبو جد لا انجامي دور كوتنوي مخرجي ام بيانش بيتا كاتيك ساكن ابيد ام صفته دروس ابيد ونمونه من لسر هنايا و بنمونه وتمان كاتيك بيتي با علين اب دو مخرجك اللي يقدر اكويتوا ببي اوي هيج حركه يقدر بقريت فتحه يا ضمه ياخد كسره. امرين سر باسي صفتي سيم خوشويسان او صفتي اللينا واتا آسان. زناني تجويد بمشي وازا باسي ام صفتين كدوا صفتك بو واو ياخد يا واتا ام دو بيتا اقريتوا كزندار بنو بيتي بيش خويان فتحي هبت بيش اوي بين السر باسكدني نمونا ياخد هنا نوي نمونا اما هلو يستيقا كين لسر بيتي واو ولقل بيتي يا دا لزماني عربي دا خوشويستان بيتي واو بيش خوي يا فتحيا ياخد ضمه واتا هيج وشيك مانية لبيج واوا كسرها تبيد اقر حالتي كيوايش هبيد اوال الزمان عربي دا قوراو بو حركيك كبقونجي لقل بيتا كدا واتا ليرا ايما كباسي قرآني بيروز اكين وباسي بيتي واو اكين دو حالتا واوا كاقر ساكين بيد باسي ساكيني بيتي واو اكين سيري بيش خوي اكين اقر بيش خوي فتحبو او زناني تجويد ناويان لناوا لين واقر بيش خوي ضمبو ناويان لناوا واوي مدي بونمونا تعملون اما واوي شي مدية شوك خوي ساكينة و بيشي لجنسي خوي تي كالين لجنسي خوي خوشيستان واتا جنسي واو ضميا بيش خوي ضميا بلام اقر بيش خوي فتحبو او زناني تجويد باسيان كدوه كأم صفتا بيوتر صفتي لين واتا آسان بو نمونا خوشويسان نمونا بيني نوا خوف نمونا لسر صفتي لين خوف هستكين لكاتي وتني أمواويا آسانيك هي لا وتن دابويا زاناني تجويد باسيان كدوه كأم صفتا دراوتا بالواو اگر ساكين بيو بيشخوي فتحيها بياخد وشي قوم ممشي وازا قوم واتوانين شان حركيك ديجي كنو ان شاء الله لباسي مدكان دادين سر اندازي درش كدنوي او مدانا واروها بهمان شوا بيتي يا خوشويسان بيش خوي يا فتحيا يا خود كسري اگر كسربو او زاناني تجويد ناويا ليناوا بيتيشي مدي بونمونا رحيم اما ياكي ساكين مان هيا لقل ياك بيش ياك ساكينكا كسريا ما ياكي مدية بلام اگر بيش ياكا فتحي هبو اوا ناوي لين راوا لين بونمونا البيت قريش هستكين لكاتي وتني أم صفتيا زور بآساني بيتي واو و بيتي يا ديتا دلو بويا چن تبيني غير لكاتي وتني أم صفتيا أوش خوشوستان بيوزنا كات تكلوف لخومان بكين ياخد خومان نارحد بكين وزخد كين سر مخرجي أم دو بيتا واتا بيتي واو و بيتي يا بونمونا كاتك كخوف علين بيوزنا كابلين خوف وكوايا زغطيك بكين ياخد قوم أما خير نويش يليه البيت بيوزناك أم تكلف لخومان بكين شكا زور بآساني ديتا درو وتبيني دوم خوشويسان لكاتي وتني أم صفتيا أويك هتا وتني سرتاي أم صفتا واوكا ياخد ياكا بيوتي واو يائم لين بلام لدواي سرتاكا كدريج يكينوا أبيت بيايشي مدي بودمونا خو خو هتا إيرا أبتوين بلين صفتي لينا بلام كدريج مان كدوا خوف خوف جاوازيشي نيه لقال تعملون مخرجك هربا هماشيو أجيتوا جوف وأم حالتا جيبا جيكري لسر بيتي يائش بها ماشيو البي بي تائرة توين بلين صفتي لينا بلام كديج مان كدوا البيت أم يايا جاوازيني لقل يايشي مديا كاتي كلين رحيم البيت بها ماشيو صفتي لينكا كديج مان كدوا مدور أقريد لقل مدكا وكو مخرج هيد جاوازيشي نية أما صفتي لين خوشوستان واروا صفتي چوارام كزاناني تجويد باسيان كردوا اويش صفتي الانحراف لادان انحراف خوشوستان بريتية للاداني دنجي بيتيك لبرد تواو نروشتي بدر چكيدا بهوي ريگري زمانو بيتكان چيوچين بيتي لام لقل بيتي راء بيتي لام لقل بيتي راء بيناسكي خوشوستان دنجي بيتك لا آيات لأنجامي چي لبل تواو نروشتني بدر چكيدا واتا مخرجكي بطاوتي كراوني هتا بيتك هموي دنجك هموي بطاوتي بيتا درو ياخد ريقري يقهي لبردم درچوني دنجي بيتك دا اوش ام صفتش بو دو بيت جيبا جيكري خوشي وسان اوش بيتي لام لقل بيتي را اقل سلنجي سلايدك بين ابينين بو بيتي لام كاتك بيتي لام علين ال خوشويستان بيتي لام كاتك ايلين ال اگر زمان من بيشوي زمان من نزيكترين قراخي زمان بو بيشوي زمان من كا برملاشو من اكيو بمشيوازا برملاشو من اكيو ال كاتك دنكا لدنجرجي كان مانو ديتا دروا ايوه راسو خوب يتدارو بلام پیشوی زمان من ریگره لا هات ندروی او دنگا ناچارا دنگا کلم لولای زمان و بیتدارو بمشیوازا للای راسو للای چپی زمان منو او دنگا دیتدارو امیش زانانی تزوید ناوی ناو لادان واتا الانحراف اگر سرنجی سلایده که بین او لای راست خوشویستان وکوایا کسیک برانبرد سیرد بکاو پیتی لام بلید بمشیوازا للاي راس وللاي چپي زمان مانوا دنگكا ديتا دروا ال لا لو لي ام صفتانا بو بيتاكانا بساكيني و بمتحركي جواتا سرجم صفتاكان اگر ساكين بيت زياتر صفتاك در اكيو خوشوستان اما ور بگرن ام تبيني اگر ساكين بيت سرجم صفتاكان جوانتر در اكيو بلام اگر متحرك بيت كمتر او صفتة دركيويد جيغلا صفتي قلقلة تنهابو بيتي ساكينة سرجم صفتة كاني تر بو بيتا كاني تر بساكيني وبمتحركيش صفتة كا والأقري بلام لكاتي ساكينية صفتة كا زياتر دركيويد واوي لايت شاب خوشي ساهل بو بيتي لام اگر لتنشت وصير بكريد ال هستكيد او تشكاني كدروس كراوا للاي چپو للاي راستي زمانوا دنگكا ديتا دروا بهمان شوا لوادا وينيشتر ماني اگر لسر وصير زمان بكريد او شويني كا بصوز رنكراوا او او شونه ک زمان من بر ملاشو من اکوید ریگره ل درچونی دنگکا دنگکا ناچاره لکو درچید ناچاره للای راست و للای چپی زمانه و درچید بو پی تی لام بمشوازه ال ل لو لی به همان شو بو حالتی بزواویج یا خود متحرکیش ام صفته دروز دبید واروها به همان شو بو پی تی را به همان شو بو پی تی را خوشویستان او صفته دروز ابید بلام امیان بشوازی کتر کاتی که پی تی را علین پیشوی زمان من برملاشو من اکوید بو شایی یک لناوراسی زمان من دروز ابید بمشوازه بو شایی یک دروز ابید لناوراسی زمان من ام بو شایی حکاری که بو دروزبونی او دنگو و هر وها دنگکا لا اید بو مخرجه اشتا درو بو نمونه کاتی که سرنجی سلایده که این خوشویستان اگر سرنجی سلایدی لای راست یان بین وینکا کاتی که پیتی را علین ار بو شایی یک بو شایی که بچوک دروسه بیر لپیشوی زمان ماناو ولناو راستی زمان مانا با پیشوانی پیتی لامو که للای راست و للای چپو در اشید پیتی را لناو راستی زمانو در اشید اگر لسری شو سرنج بین او وینی که رون کراوتو وینی که که لسر و وینه کراو بو ای که با تاواتی تیب گین تیشککن با آراسی زمان من دید با آراسی دم من دید که یه تا دروا ابینین او وینی که او رنگی که رنگ کراو برنگی سوز او شوینه که ریگره لبردم درچونی دنگکه بلام او ناوراسی که دنگکی لیوی تا دروا حکاری که بو لادانی دنگکه واتا دنگکه ایو با همو لایکا بیتا دروا بلام ام لولای زمان ریگره لنا وراسی زمانه که تشکک کراوه دیتا دروه به همان شوه او وینانی که رون کراوه توا شوی دیمانی پیشوی زمان لکاتی وطنی را دا بمشوازه ار بمشوازه پیتی را رو ری بو حالتی متحرکیش بو شوازه توا رون کراوه توا که ام لادانه چون لم پیتی دروز دبید ام نیان خوشویستان براورد لنیوان پی تی لامو پی تی را دا همیشه ببراورد کردنی صفتکان دو صفت زیاتر رون کردنو من دست اکوید و جاوازکانو لیک چوکان من دست اکوید خوشویستان بو پی تی لام با آراستی دم من دیت درو بلام پیشوی زمان رگره دنگه که ناچاره للای راست و للای چپی زمانو بیت درو بو پی تی لام ال بمشوازه ال و هر وها بو پیتی را او شونه رگره لبردم درچونی دنگکه و دنگکه لا اید با آراسی ناوراستو سری زمان من لیو دنگکه دیت دروا ار ال اگر تاخی کنو لای خوتان خوشویستان هست با جوازی که تواو دکید صفتی التکریر خوشویستان امیش باسکین انشاءالله دو صفت کلم برنامه باسکین صفتی تکریر خوشویستان بریتیل لرینوی بشی پیشوی زمان لپیتی را دا بشیوی که شاراوه لانجامی تسکی درچکی دبید قرآن خوین خوی بپارزید لزیاد روی لدوباره کدنوه که دبیت هوی پیدابونی زیادتر لرایک صفتی تکریر خوشویستان بو پیتی را پیتی را ایم باس من کدوه مخرجکی یا خود درچکی پیشوی زمانه بلام چن حالت اگه بو پیتی را سه حالت مانه یا اوه زمان من زود دور بیر لمخرجه که و بمشوازه ار اما دنگی که نادرستو راز نیا یا خود اوه زمان من پیشوی زمان من تواو جود بکن لگل ملاشو من ده بمشوازه ار که امیش به همان شوا وطنی که حاله یا لبینی ام دو حالتا خوشویستان زمان من نزیک کنو لما ملاشو من و بر ملاشوش من نکوه بلام اگا من لبید او فرجه یا خود او بوشایی کلا پیشوی زمان من دروز ابید دروز ببید اگر زور بید او بمشوازه درست او که اما حاله جایی بایی جو من لیه بسم الله الرحمن الرحیم اما نیکی حاله خود نویکی حاله یا خود اگر زور جود بکرید أر كأميش زاناني تزويد زور تأكيد لسروا كانوا كأم صفة بو بيتي را زور دوبارة بونوا قد غيلك راوو وأبيت هوي دروزبوني چن رايك كأميش هلا يا خوشيستان بو صفتي تكرير دوبارة بونوا هيا بلام تكرار ما نية كزور دوبارة بيتوا بمشي وازا أر أر أبي خمان بپارزين لويكا أم بيتي رايا زور دوباره بونوی تیا دروز نبی بمشوازه نیخوین نبلین بسم الله الرحمن الرحیم اما حالای خوش ویستان بلکو بمشوازه بسم الله الرحمن الرحیم ار دوباره بونوی هی بلان با اندازه که ریگه پی دراو باونده برگه یکمی برنامه کمان کتای پی دینین ناو برشی کدوره گرینو دواتر دینو خزمتان

وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ

فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا

0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
1: بله خوشویستان لاپاراپی 162 من خوینده و حالو استاکه این لخزمتی چند آیت یکا خوشویستان آیت یکم کاتی که خوینی نوا تبارک الَّذی او یعیه بیایشی مدی بخوینی نوا بیده الملک او لامانه صفتی بینی بمشوازا بیده الملک و باس ما کلام یکی کلو پیتانی که صفتی لادانو لا دانيه انحراف لا برقية كمي برنامك يا باس ماكر وهو خوش بيستان وشي وهو أو هايا ضمي لسراء بيا إما نيكين بس كون نلين وهو لروايتي حفص عن عاصم في الشواء حفص عن عاصم رحمتي خواي لبيد با ضم دخيون يتوا وهو ممشي وعزا كل وهو على كل شيء قدير شيء أو إخفايا جبجيكين وهروها غنكيش قلو أكين چونك أو مينجيا إخفاكاتي كاكابي بيتيكي قلو مينجيكيش لقاليا قلو بيد شيء قدير بمشي وازا دي خوينينوا آياتي دوم خوش ويسان ليابلوكم قلقلي باياكا بجواني درخين ليابلوكم أيوكم أو يايا بمشي وازا أيوكم أو ضمي بمشي عزي خوينو أيكم أحسن عملا كاتك لسر عملا أوصين أو مدعي وضدو حركة عملا بمشي عزي نلين عملا بكرتي أما هلايا وهروا خوش ويسان آياتي سيم الذي خلق سبع أنبايا قال خلاكين سبع سماوات طباقا بهما شغلنك قلوكين شكو إخفايا قيشتو بيتيش قلو من قيش لقليا خلاو أبيت ما ترى وشي ترى كاتك يخوينو بيتي تاكا قلونكين نلين طرى أما هلاي خوشيسان ترى ممشي وعزي بيخوينو وهر لآتي سيما وشي تفاوت ممشي وعزا يخويني نلين تفاوت دي جيناكينو شك أواوا ساكنية لبيا خوشيسان واويشي متحركة واتو واوا يشي مدي نية فرجع البصرة أو همزية فرجعل أو همزة ناخينو همزة وصلة نالين فأرجعي بلكو فرجعل بصرة بهماشي وشي البصر كاتي خيونو بيتي باكا قلونكي نالين البصر شونك جايوا كاريغري بيتي تنشتي لسري أمينيتوا البصرة صادك وراك قلوة بلام بيتي باكا قلوي ورناقريد ولقد آيتي بينجم ولقد أو دالا قلق لكن زينا السماء بمشي وازا أو نوند غنك ديشا كينوا السماء الدنيا وشي دنيا بمشي وازا يخوينو الدنيا بيتي نونكا كميك لسري أمينو شوك صفتي بينيه وغن صفتي غنكيشي بيوسا درب كويت خوشويسان آيتي ششم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم نا جاري باي جمال لي بمشي وازا خيونتو هلايا بلكو وشي جهنم اللي فلامي بيونيا بويا بمشي وازا عذاب جهنم ونونك ديجا كينوا غنكي وبئس المصير وشي بئسا كاتك همزك ألين بيسا قلقلنا كريد نلين وبئسا قلقلنا كريد دنكا مخرجك ليك جانا كريد توا وبئ بمشي وازا وبئسا المصير وأو رايانا أو رايا بمرققي خيوني نوا شنكا ساكنة وبيش خوي يايا كي ساكنة وبيش خوشي مكسورة المصير با ناسكيو مرققي دخيوني توا آتي حوت خوشويسان إذا ألقوا أو مدى أقاما اللي بكاتي كوشي ألقوا ألين أو لاما كم يقل السيب منه ألقوا بمشي وازا وأوقاف لك الواوكيا أو وايشي مدية بكورتيني ألين بلكم مديشي طبيعية ألقوا فيها بمشي وازا. وهلا آتي حوتا وهي نالين وهي هاكا ساكن ناكن وهينا وهي با مكسوري دي خوينينوا وهي تفور با قلوي أورايا أخوينينوا. آتي هش خوش ويسان كاتك لو شيء الغيظ أوستين من الغيظ أو صفتي لينا أو يا ساكنة كالبرقية كمي برنامكا بس من كت الغيظ شون زانين لينا چونك خوي ساكنة بيشي مفتوحة واتا فتحي هي و بيتي ضاءك بمشي وازا الغيظ بمشي وازا صفتي تفخيم صفتي ريخوكي بين بوي ضاءك بطاوتي دنكي در بكويت. سألهم خزانتها أو خايبة قلوي دخيوني انتوا نعلين خزانتها خزانتها بمشي وازا ألم يأتيكم نذير ألم يأتيكم بهمان شيو أو همزي يأ قلق لناكي نعلين يأ يأتيكم أو تايبا كسر إخوين نالين يأتيكم أقاما لو حالة بيد يأتيكم نذير وراكش با مراققي دخوين دهتوا. آيتي نو خوشويستان وشي قد جاءنا أو دالة قلق لكن قد نالين قد جاءنا دغميناكين قد جاءنا كاتك كبيتش مدي ألين بيت أجل ألف بو بمشي وازا جاءنا أقاما لحالة إمالة بيت جاء بمشي وازنا بلكو كم يقدم من بكينوا وزمان ما تخد بيت جاءنا زور جاوازا لقل جاءنا أقاما لو حالة بيت. إن أنتم بمشي وازا إظهاريكين أو همزي تحقيقين بطاوتي لآياتي نويا والو آياتي دخوشيستان وقالوا لو كنا بهمان شوا لو واويشي لينا چكا خوي ساكنة بيشي مفتوحة لو هستقين زور بآساني ديتا دارو بيوزناكات تكلفو زيادة رويتيا بكين كنا وشينونكا زمني غنكي ديش أكينوا كنا نس أو بيتي سينا چن صفتي كي خوشي وستاني شكل صفتي كان صفيرة نس وهروا رخوية كم يكدير جاكي نوا وقالوا لو كنا نسمع بمشي وازا بيتي سينا كالين زو دنكا نابتشري نالي نسمع كم يك دنكا لقاليا بردوامة بي أو نعقلو عينك بهماشي وصفتي بينيه نعقلو كم يك دنك لقاليا بردوامة بي. آتي يانزا خوشيسان فاعترفوا أو همزي وصلنا إخوينو نالين فاعترفوا بذنبهم حالة إقلاب خوشيسان بيستا زمني غنكي كاتك أو نونا أقوريبو ميم بوكو ميمي كي ساكين ليه بقاد بباء بمشي وازا بذنبهم نالين بذنبهم أقاما لو شوازا خوينو بهالايا زمني منك كدريش أكينوا أميش توزيك راهناني أبيت هل أونيك راهاتين إتر خوينو كمان راسترو جوان تربيت بذنبهم بمشي وازي خوينينو. آياتي دوانزا خوشيوسان إن الذين أقاما لو حالة بيت درجينا كنالين إن الذين جاري وايا كسيك أيوه دن خوشيب كايا خد بقى لحنو بيخوينيت أميش زياد روية أو همزيا كسري لجيرا بطنها بكسري خوينو إن چی دریجه کنو نونک دریجه کنو که شده لسره یخشون او خایبه قلوی اخیون یخشون او واویج واوی چی لینا خوی ساکن پیشی مفتوحه به ماشه و ربهم بالغیب چند منگی جیتیم آیتا آیتی دوانز خوشویسان اگر من لبید نالین ربهم بالغیب زومی مکبر نین بلکو ميمو باء هەردووکی بەلێو دەوترێت بەم شێوازە بە یەک حرەکەی لێومان ئەتوانین هەردوو پیتەکە بڵین ربهم بل ربهم بالغيب بمشي هذا او اخفاء الشفوي بخوني نوا لهم مغفرة او يشهر بها ماشي وميم قيشتو بميم غنى كديش اكي نوا مغفرة واجر كبير اقامن لا ادي غامي بغنى واخفاء كان بيد خوش شويستان باوندهش كتايبه برقي دومي برنامك دينين بردوام بین لخزمتانا انشاءالله لبرنامه کنی ده هاتوا به هیوای و انشاءالله بو بیتمایی رضا مدی خوای پروردگارو و سود و قازانج بو همو لایک تا لبرنامه ده هاتوا به یک دقینه و

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. صلاة ورحمة وبركاتي خواهي قورتان لبيت خشكو برا عزيزة كانم بسراني بريز خوش حالم لا ألقيك نوي برنامكتان برنامج يانسازي لالقی جماره سط و چوار همین ده با دیداری برستان شاد دبمو سرطا داوکارم لخوای مهربان ملایک من موفق سربرز روسور دامزرا و راوستاو کاد خوای گوره قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینت عاقبت خیر مام کاد لهمو دردو دا و نخوشی و نخوشیک بمن پاریزت دوال خواهی پروردگار کن ندارکان داراب کاد به خانه ولانکان پیان عطاب کاد قرزگارکان قرزیان نکول کاتو نخوشکان شفان ببنیرد سنگلکان پروسی حوصل گیریان بنصیب بکات لکران و لکچان اوی کشو گرفتی هی بوی چار سر بکات اوی دور غلاتا بکسو کاری شاد کاتو اوی زندانیا توی گور آزادی بکات اوی چو ساوی خواهی گور رزگاری بکات بتابتی مسلمانان لبور مال رواندا لصین لهندستان لهمو شوینک او دنیا لهر شوینک ظلم مستمع لسر مسلمانان هی خواهی گور کتایی پی بهند بخاتی لطفو بزی خوی مسلمانان سر بخات و دو جمعنانی دینکی لناوارید خوش ویستانم بردوامین لدریجی بابتکان من سبارد با وانا كان يجيع امرو لبشي بنجاو شوار همين تاين ولا خزمت ما مصاي بريزو خوشي بسمان ما مصاي قورو بخواص الحاو دكتور مصطفى سباعي ازاران رحمتي خوالي ويشولا ما مصا بريزا كان يدريش لهيكي كلوانا كان يجيان دا بتايبتي كومالي خالي دياري كدوا لدوشوينو حال دا لدوشوينو حالو بار دا اگا من لخوما بيت جا ليكي قلواني عليت لدو حال دا بگري لحتو حال دا لدوشوين دا بگري اكم اگر طاعتك لدستشو عبادتك لدستشو بگري بساريا براسي اوه شويني گريانا و اگر سرپیچو گناهك کسواری ملد بوبو هاش اویلید دور کوتبو جاری کتر هاتا و یخی گرتی تو لم دو حالا دا بگری یعنی لحال هک دا که عبادتی کد لدست اچید فرستشیک و طاعتی کد لدست اچید فرمانی که خواهی گوره که فرمانی پی کردو سر پیشی تی اکی تیابلی لدست اچید و ند کردو انجام نداو نویجی بیانی لدست چوه نویجی اکتا نویجی کان لدست چوه روژوی مانگی رمزان لدست چوه کارو خیر یک پیویز بو انجام دهی انجام نداو لو حالو بالده بگری ولکاتی کش دا کدوچاری سرپیشیو بفرمانی خواهی گوره ابی لو حالتش دا بگری هروها لدو شوینی تر دا دل خوش با دلت بدو شوینی تر خوش بید چاکه اک کبوت فراهم هاد بیکی دلت خوش بید چاکه اک خیره کاری کی باش که فراهم هاتو انجامی بدید لیو یادلت خوش بید خیره که بوی بانک رایت دعوت کرای بو کاری کی خیر بو مشروعی کی خیر بو انگاوی کی خیر بو پروسه کی پر لخیر لو دو حالت دا دلت خوش بید یعنی تو شایستهی بکاری چاکه یعنی خلق عملی پیت هیا یعنی لایخوای گوره تو پسندی انشاءالله لدو حالو بارج دا پندور بگره لدو حالو بارده پندور بگره لکاتی که که هیزی ستمکارک وای گوره پشت یشگینه و دیک یشگینه علاوه دا پندور گره اما بتایبتی بو امانی که استا حکم رانی اکن لا عراق و لحرم کردوسان دا براسی ابه اور بدن و بو اوانی پیش بگن ابه سیدی او ستمکارانه بکن که لمیجو دا كاتي كخواي قوري القرآن في المعرفة يقول سيروا في الأرض برو بقرن بسر زويدا برون بقرن بسر زويدا بزانن
اواني پیش ایوا لیو بهسترو بعد صلات دارتر بون بلان خواهی گور اللعی برس وللاکتی و فرمیو سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به كواتب راسي أبي لا سرنجامي أوانيكا بيشتر ظلم يعني كدوا أمانيكا استهدى صلاة دارن وحكم رانن راسي بيويستا درز ورقرن بيويستا بند ورقرن خواي قولي هزي فرعون تيكشكان نمرود هامان هزي صدام حسينو هزي شاي إيرانو هزي زين العابديني تونسو حسني مباركو شو شي تري تكشكان هروا هالكاتك داكا خواي قورا زانايكي خرابكار عالم فاجر هردل سروي هوا مالت هالي بيش دابند ورقر يعني آقا داربن وشياربن لو دو حالات دا يكميان كا عرزم كدنكا كاتي خواي قورا پشتي استمكاري قشكينيت دا صلاتي لي أصانيتوا بتعبتي دا صلاة داران بيويسا هندی لیور گرن چون که هیچ تیک تاثر نامینه تو بو انسان هیچ ده صلاتیک بردوام نامید لبروا هند لا استمکارکانی پیش خویان ور بگرن و توش لهر آستو حالک دا هد ده صلاتی کتایا راسی سیدی حالی استمکاران که لبچوکو لگوره که استمکان بردوام نبو حالی دوم که عرضم کردن زانای کی فاجر که خوا پردل سر روی هل امالد و فصحی اکاد لنا و خلکه علم دو حالتش دا براسی پیویستا پندور بدوی کواتا عزیزان جیان هموی پندا پیویستا اگا ملی بی دو حالو بر دریجه پیمده چاته که دو حال دیت پیشوا دو بر دیت پیشوا دریجه بودو حالو برمده یکم یعن که تی گناه اک تاوان اک لگل خواه که گزری کردو تی پری او بردوام مکه واتا گناه که بردوام مکه که تی گناه اک دیت پیشو گناه اک کردو توشی گناه اک بوید لبی امری خواه گوره لشته که خواه گوره نهیده کردو آلو گناه دا وریابه بردوام مبه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا تسور نين درجة بيدري قناه تاوانا كان نين أو عنيك بوشي وين ويقور التوبان لورق به ويقور درجة وفلوفايان برزكاته كواتان لحالك دا كتوشي قناه تاواني قبيد رجي بي مدى زوكو تاي بي بنا دو هم يان تاتيك چاكي كالقل خلقي كردوتا او چاكيا بشيويك كردوتا اتر اونا باسي مكا اونا ناوي مهيلة اونا لسري مر چاكيا كردوتا اتر لبير خوتي بروا اونا ميلي روا چونك براسي كاتي كتو اوان دا ايلي توام او خرابكي يعني كشاكيك روشتو تيباريو تو اوان دا ميلي روا اوان دا لسري مر لدو حالو باردا فشيمان مبا لدوشت فشيمان مبا لجيانتا شاكا كردن لقل هاوريو هاو كارانت كبين زانن با اوانیش بیه نزانه بلام تو پشیمان ببلو چاکی کدوتا بیه بخوای گوره خوای گورش ان الله لا يضيع اجر المحسنين خوای گوره چاکی چاکه کارن و ناکات خواتن لباریک دا لحالک دا که چاکت لگل او ریو هاو کارکانت کدو بلام پیه نزانن پشیمان ببلی دو هم بار حال لبردید لکسانه که سپلو لبرچاو نبو بون کاتی تو بوراوید لکسی حالا یکی برام برکدوی حالا یکی که ناشرینی بوا بلام تو کسی که لبرده بوید لبرام بریا الو کس لو حالتش دا تو پشی منو براو چونکه لبردهی شیمو صفتی گورکانه اوانی که
والعافين عن الناس وافرمي والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أولا باس شيئا باسواني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بيش بركبكن هلبكن لبدا سيناني رزع من دي خواي قورا لبدا سيناني دي خوشبوني خواي قورا لبروا كاتي كتولي برديت والعافين عن الناس أو براسي لولي برديت بشيمان مبرو أغاتي بران بركاني شد بين زعلان لدو حالو شوين دا شمعت مكة لدو حالو شوين دا شمعت مكة يعني بوس لمدى بران بربواني تر يعني حاها چون بلي بخوش حالي خود در مبرا لمردني دوجمنان دا كاتي دوجمنك أمري شمعت مكة روشتوا سواسي خواهي جوري لسربك كظالمي كوتاي بيهاتوا لعد جمنيك نياريكت تجيكت كوتاي برجياني هاتوا لو يا شمعت مكة أقال لو بيت دوهم بمرابوني إتا درابك أها جاري واهي إمباسي حسودية ديري عمراسي يعني كسيك خواهي جوري هداتي دا ولا توشي قوم رايبوا همیشه دعا خیری باب که خواهی گوری هدایتی بداتو خواهی گوری بیانه تو سر ری راست یعنی شماعتی پیمکه که لهدایت لای داوه در ری خواه لای داوه لدو حالو برده خشوع و بیدنگید لبیر نشد لدو حالو برده خشوع و بیدنگید لبیر نشد یکم برای کردنی ترمیک تشیع جنازه دکاته که تو برو کسر گرسان روید فالراسي بداخل خلقي إستا كبرو قرسان الرن لناو سعر كان أطنبيل كان قراني ليدن قصا كان بدو جنازيك ونسر قرستان خريكي ناشتني مردو كان أو ترمأنيجن كالسيركي جقراش يشنو أكو نقصا كدنو دنيا ويستيو تجارتو بازرقاني لسر قرستان كاكا أو شوين شويني بيدنية شويني قصانا كدنا شويني خشوع وترسى أبي بيدن بيت أقال لي بيت لبروا لو حالة دا كتلميك بريكا كتلميك أنيجن لبيع بيدن بيت لبينيني كارسات ورودا وكانا أبي أحزاب وملرزيك هاتوا يعني رهيلو باران وترسيكي زور بخور كالواني مترسي جوري بدوا بي عالبي دا بيدن بيت خشوع بدقريت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ركعته كاكا بايكي بقوة بهتايا الرني مباركي زرتبو لبرو الناكري لو كاتها ندا يعني هيش دانش لكي بلكو بيوستي بخشوعة لدو شوين اجدا كم ترخيمي مكة لدو شوين لدو حال دا كم ترخيمي مكة يكم لا بارسني تندرسي خود كم ترخم مبلت بارسني تندرسي خود اگر لتندروسی خود بید تندروسی خود پارزگاری لیب کم پارستنی مدعیتی جو امیرید اوش مروعت اوش لدست ندهی اوش فراموش مکه لدستی مده مردعیتی خود جو امیری خود مروعتی خود مرد با مرد با لگل بران برکان ده لگل دورو برکه ده لدستی مده برو براسی مردعیتی گرنگه قتل لبیر نشتو لدو شوين دا رزيلي بكا لدو حالو با دا رزيل با خرجي و بخشين لسر پیشي خواه لكاتكا كشتك باره بو سر پیشي فرماني خواه لكاتكا كا مشروعه كا مشروعه كا بأمري خواه تيايا ريگري لديني خواه اكري با كبلاو بيتوا تو لو مشروعه بجدار ما با رزيل با چلوك با ديناريك درهميك سفلسك لپيناوي سرپیشی فرمانی خواه خرج نکی و ریابا اگر لیبه ولی شتاکا دوهم یعن خرج کردن لشتاک ده که سودی نیه یا که پیویز نیه دوشه رزی با یعنی شتاک پیویز نیه ایتر چوبو پاری تیه صرفه که براسی ابه لو بارش ده لو حالش ده ابه رزی بکی که وقتل سرپیشی فرمانی خواه گوره رزی با که پاره صرف که که شد بخرج بی که تمنی خود که قصه خود که توانه خود بخرج بی له بفرمانی خواهی گوریا لبیا برزیل با وریابا دو همیانو کوتم
شتێک کە پێویست نییە پارەی تێخەرج مەکەم. لە دوو شوێندا خۆت لەبیر بکە. کاتێک لە حضوری خوا دەوەستاوی خۆتت لەبیر بشێتەوە کە تۆ ئێستا تۆ چوویتە بەردەمی خوای گەورە تۆ چیت لە بەردەمی خوایەکی عەزیم و گەورەدا. ئالەوێدا خۆت لەبیر بکە. تەسلیم بە خوا بە. بدوێرەوە لە خۆشەویستی و محەبەتی خوای گەورەدا. دوو لە کاتی بە هاوارە و چوونی کەسێک کە داوای فریادڕەسی دەکردویت. ئالەوێدا خۆت لەبیر بکە. خەمی ئەوت بێت ئەو ڕزگار بکە کە ئەوە زۆر زۆر گرنگە. یعنی کاتێک خەڵکێک پێویستی بە دینارێک بە دۆلارێکی تۆیە پێویستی بە یارمەتێکی تۆیە ئالەوێدا تۆ خۆت لەبیر بکە و یؤثرون علی ئەنفوسهم ولو کان بهم خەصاصە. فریادڕەسێک کەسێک داوای فریادڕەسی لێکردویت لەوێدا خۆت لەبیر بکە بۆ ئەو بڕۆ کار بۆ ئەو بکە ئەو ڕزگار بکە. دیارە بابەتەکەمان ماویەتی ئەوەی کەماوەتەوە ئینشاءەڵڵا بۆ ئەڵلقەی داهاتوی دانین بۆ ئەوەی بە ئەم ئەڵلقەیەمان درێژە پێنەدەی ئێرەدا کۆتایی بە ئەڵلقەی ئەمجارە ئەهێنین هەتا ئەڵلقەیەکی در و کاتێکی در و دیوانەیەکی تر هەموو لایەکتان بەخوایەک دەستپێرین کە سپاردە زایە ناکات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه ایوه.

كان عزيزة كانم سي ام شعرها زور اتشي الين كاكا زين بيستوما واقعيشة فكين لنا مزقوتا كان فكا كانت مو جماعات باشو ماموسا سبين تو شون رودية تشي تسمين بري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لنا مزقوتا كاي خلق بخيوتا كا باشا نان بويني خواردن بويني بيستي بويني نايشي بو جماعات جماعاتي جناكي ها براسي اما مع ساعتا براسي اما مع ساعتا سبيني من بري بيغمبر بيت الدس اما جوان ما بو بابا ريو براسي اما مع ساعتا انجا براسي زور سيدة بانا دا بخواه من نرشو كلام مالاكم ايا اما اي مولودة خل بو قرتك ايت بو قرتك اماده بيا قرتك بخواه بلام اماده نيب چنوشي جماعتك اكا بو جو زبانك ايت كسنتي بيغمرا اماده نيب بو نرشو جماعتك بس اماده بيا قرتك اكا بخواه بو عيبي نيه يعني تو اسلامو بس بو قرتك اكا بي اسلامو بو برجو فاصولي اكا بي اقنا اسلام النامي اي بوبو او ان تواني بي بوبو او معنى تواني بيان بلي بوشي باشا لا تعزيه كابرا سيسعة بوريا وسيبا فيو سيسعة نبشتي يشي نقاش يشي نعزاري كتير يشي كرسا كرسيكا تسبيحي كدو صدن كي اقرب دسيو تا بيان جواني كي يجدين تا داخلين على الفاتحة اي اما تشي سوادي بوشي واكن ها زور كم أميني نجو جماعة لأمانتها أي كان خيانت ها يسألتن أمانة نماو على بيني خمان بأم خسلا من لدم جلس في الدنيا يديت يجيني جارين فيسبوك أحر أبرو يا أخوة كس نكيت بردم يعني أي تشيلي يكن أي تشيلي يكن يا أخوة كس بز نكن وكس دانا بز خواب ما باريزي خواب ما باريزي برو أسيني شراب وقمار ها يسالن دو صد دفتر سي صد دفتر ادورن دو صد دفتر سي صد دفتر انجا يسازن افرتان فيربون عرق خونو ازن افرتان فيربون جگرا كيشن ازنن ازنن من دخوم لمكتب دا يعني هيني باوكانو دايكان نينيري باوكانو دايكان دوي شن كسيان لمكتب كا گتو جگري بي جگرا كيش اما مصيبة نية ها كاتب برو اسيني شراب وقمار مال قرانة بي لشهر وبازار ها مال ها شون شد قران بو ها شون شد قرانة كان اي شون باشا انجا كشتنو دزيو تالانو رورو كشتنو دزيو تالانو درو ها كشتنو كشتنو ها او علي شي ولا فلان كاز سيزل امي كوسو مال بقرن جلال شي ولا محكمه ما شاء الله قلاي قدسي وقرتي بريال دا اعدام كذاب شي شي اعدام او بيني لا قلا شاري قلا ومناره لا اعدامكي بيهني لا بدل كي سرا اعدامكي بيهني لا لاي قلاي كركو اعدامكي اين اعدام توي بيت جورو اعدام شي نا أبي أم زلامس قاتل لسير زلامي كفتوها زلامي كي سوتانو زلامي كفتوها شن كسي إسا حكمي هي عدامة ها بوي تبي زكنور عدامة أي بون بو بخيوك بو خزمتك ما في مروف أي معنى مروف نبن كشتي إكاتا إيو برو دن بوي كخلق شي بياو كشي من بيستوما لا خلق لا قنج وتيتي كورا كاكا شي كشم شان صالي كشم شمور دواي برب أي شون أما خطره كشتنو دزي طالانو درو او حر لي قره من خالك مو خو عقوك ايو ببعض يكاس كاكسي كايو درو فرزة يا سنتا برادري كي كهية خو ما مصايا خوا حرمتي باريزة كوري كي جنجي جوانا خواي قربي باريزة بعض يكاس كاكسا كالي درون ام يعني دروكا الله اكبر الله اكبر خوا بنا اقرمته وای پناه ور فخر کیم درو کنن روش به برادری کم تو کور عیب اونو درو مگه کسی مانسا یان درو فن تو نیزدی ای مبارک نبی با او فن جوانه فن درو فن باشه زور عجیبه یعنی زور بیش شر معنا درو که خواه فرمیاد لعنتی خواه درو زن
لعن

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبندكاني خوان بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي پيروزي نيوارو بگويري شاري سليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدير لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان بروابو أنجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا أوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا ورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اواني نويج با كومل دكن لمزقود ملائكت بوين دا پارت وو داواي لخوشبونيان بو دكن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي با كومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن با كومل هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی را ده سرده تا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشه و ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بيه او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

لدايك بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارانك برحمتي خوابو بوجيان ويدل مردوكانو چروكدنوي درختي ايمان

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثق موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة. آمين. نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم
1: پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لایدی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لخاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدایکون ابدا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکت لبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء

حتاو بو خير امه هرمايا و روجك بالي ندايا و رشتيك بو نكرايا و هرچند سجار اوخ کرا بلام لتختي زويدا نمايا و زورا چني و هستايا و لم دعيه دا نخوش كوتين تخد لجيقه دا كوتين نا حزان دوريان تنين چالي مريان بو هلکنين و هاتنجيان في هلچنين بوين برغلي بردراو هر يك بو دربند براو استاش نوي ابو لهب كوالا دركمان بودكيشن عقبو اميه وك اوسا بلالكان رادكيشن دنيا بوتا جنگلستان اوانيش ورچو كركدن دس لجيان من ورددن گرگهار من تيبرددن كاتكها شاول دينن تروشك دسوتينن لمظلوم كان دقرين ظالم كان دلاوينن بويان دقرين فرميس كان بودبارينن ديان صالة رزامن للايان تالا وين لبرزبري بوصالا لجر حكمي جنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني بريز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيتي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات ياوي بريزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يكي تيكال فرمودا شيرين كاني بيغنبري عزيزمان صلى الله عليه وسلم كذا فرميت عن جابري بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. عزيزان أم فرمايش مباركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل درسي بيشوا تيكالي أكين هتاوكوني جوان ترواتا كمان بورون بيتوا كباس لهو كارا كان يا رقبوني دلا يجيق لهو كارا أساسيانا بريتي لميراء. ميراء واتا مجادلة كردن ببي بلغة ببي مبستيكي زانستي راستو دروست لو بابتاني كوا سودنا جينن. زانا يكد فرميت جوام ليبو لإمام شافعي رضا ورحمتي خواي ليبي كدي فرمو الميراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. واتا أو مجادلة كردنا ببي بلغة ببي مبستيكي زانستي بو سوديك أما أبيته كارد الرقبون هوكاري دروسبون يرقو بغزو كينا لنا ودلكان دانا. إمامي مالك دفرميت مجادلة كردن لدين دا واتا مجادلة ببي بلغة چي دروستكات ريابازي اي چي لقل خوي دبا نور ورشناي زانس دبا لدل دا لجيدا دلك الرق دبيت رقو كينو بغزو دركوت نويبو درست بيت. كما هنگاوي كابي انساني مسلمان اگه لزماني بيه اگر مناقشه اكات اگر گفتوگو حوار اگ دکا اگر مجادله اگ لغل کسی اگ دادکات ابيت ببلگه وقصب کات و ابيت مبسته کی زانستی راستو دروس لدوائی ام مناقشه و هبید هو کارکی و ابيت لسر باسو خواسانی که بید کسود بگینه نشتیک تنها سریشه بو خلق دروس بکات. که اما هنگاوی کی اساسی انسانی مسلمان ابي آگامن لی بید ایچیک لزانه گورکان بناوی محمدی کری عباده علی للای ابن شریح بوین فرموی دلکان تان جنگی کردوا پیسی رویتی کردوا برون بولای خالدی کری حمید که اما پیاویتی دینداری بو خوا صلحاوی قسکانی کاریگری لسر دلکان بو برین بو اوی اوی دلکان تان بدا بو اوی دلکان تان ناسق بکاتوا بو اوی عبادتکان للا تان نوی ببیتوا بو اوی دنیا نویستی تان تیا دروس بی بو اوی خوشویستی و هاوریتی و دوستایتی تان گرمو گر بیتوا واز بینن لو بابتو باسانی که تنها سریش بو یک تری دروس کن و هیچ سودیک ناگینن. هر براستی خو سرقال کردن بباسو خواسانی کوا که نبلگت هبی نببستی تی زانستی راستد لدوائیو هبی نسود بخلطی بگینه هر دل رق اکاد
هەر دوورکەوتنەوە و بێتاقەتی و دڵعاجزی بەرهەم ئەهێنێت. ئەمە زۆرێک لە زانایانی پێشخۆمان ئەزموونیان کردووە بۆتە خیبرە لەلایەن. جا ئەم دڵڕقیە ڕووی کردە هەر کەسێک لە ناوی ئەبا، ئەگەر بە تایبەت کەسەکە خاوەنی زانست بێ یا خاوەنی خوێندنەوە و نووسین بێت، ئەوە لەسەر ئەو قورسترە بێت. بۆیە زانایان فەرموویانە ئێمە لای زۆر کەسی خاوەن ئەزموون بووین، تەکیدیان لەسەر ئەم خاڵە کردۆتەوە کە هیچ شتێک بە قەدەر دڵڕەقی زەرەر بە ئینسان ناگەیەنێ. و دڵی ئەو کەسانەشی کە مەعلوماتیان هەیە و خاوەنی نووسین و خاوەنی قسەن زیاتر دڵیان ڕەقە بێت، بۆ چونکە ئەم حاڵەتە وای لێکە دەخوێنێتەوە، دەنووسێت، بەس لەبەر خوا نییە، بۆ دینی خوا نییە، بۆ ناو شۆرەتە، بۆ منصەب و پلۆپایە، بۆ پارە و پولە، بۆ ڕیایەکی کۆمەڵایەتی و فەخفەخانێکە. دەیەمە گەورەترین عقوبەیە کە بۆم ئینسانە ئەدری هەر لەم دنیایەدا. جا هەر کەسێک ئەم بوعدەی هەیە ئەبێ ئاگای لەم قسەی سەعیدی کوڕی زەید بێ کە دەفەرمێ: میراث و ذکری لی غیری ما یوصل الی الله قسوة فی القلب. ذکر یعنی زانست، خوێندنی قورئان، فێربوونی زانستێک. ئەمە و هاوشێوەکانی ئەگەر ئینسان بۆ مەبەستی غیری خوا ئەمەی ئەنجام دا، واتە ئەمانە نەبوونە هۆکاری بیگێنن بەخوا، بەرهەمەکەی تەنها ڕقبوونی دڵ دروست دەکات. دیخوای گەورەشە فەرمێت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أزيزانم أم بابة زور حلق ريت بويا أواني كتنها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دزدكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدك ويدبو مزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدك ويد. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او پاداش دی حاجی کی هيا که حاجی کی پاکو تواوی کرد بیت. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقريت بروات بومزقوت بو نوجي فرز باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي جراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بو بجهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويل

بده فرمه شو لمالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموه بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورد بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم پر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا بيشوا بخاري ومسلم أنفرمو ديان جرع وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت بيشوى بخاري ومسلم انفرمو ديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبر خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمو ديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هركاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مدين جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إيمال خزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

صلاو لحزرت لخاتم لشال مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار صلاو لصادقي أمين قولو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهم خموها توين لبردر قاي يادي تودا بهيويت نوكي عشقي باراني رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات بهيواي چكي دزنوية جيدمو عصري تاق مزقوتكي جيجوان آرزوي بوني هناسي پاش وچاند نرم بزي نيو ياراند ام جاريان قربان هاتوين تكاكارين بيكسو دس بيدرتان غريب كوتوين خوت فرمو بود كغريب بون ورنطوبا اوا هاتوين دلي سجار شكاوي امت من بيا هاواري دايكي جرسوتا و باوكي بيپشت منالاني بيناس كوتو دنگي لرزيني هزار جاري عشيخوا دنگي روخاني روجاني كعبة الله اوا هاتوين هاتوين و قش دمانويت بيتا وني امتكت گرچي بو لحظه يكيش بيت دواروا زمن خمي بيتوهيشي بأيامرشت آخر قربان نوري چاو من بزماني قل بيتي دلين بيتو بون من چرا خان بيت هر تاريكا رقاي جين من طول ريكي باريكا بيتو هناس من ساردو دل من تنگا روح من غرقي قومي منگا هر وقت سنگا بيتو تنهاهي تنها تر كور من بيدنگ آپورا من ناريك لنگا رنگ من بی رنگ بی تو گرماوین کی مانا باشتر مرگ مردوی بی گور زیندوی بی ناو هر خم برگ بی ناوی تو بی ناوی تو چی ناوی جوانی دنیای هر وشی بی روح و گیان بی مانای بی جوانی تو چی جوانی های ناموی تلخ و تاریک بوینی شوی تار وای بی عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینی مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده

محمد صلى الله عليه وسلم شانازي مروبايتي ام برنامه ودنويكي نويه بوسيرته جياني محمد صلى الله عليه وسلم لبرنامج محمد صلى الله عليه وسلم شانازي مروبايتي لقل روي مصطفى وخاتمي پیغمبرانو خاوني روشي قورو برزتجي لم برنامه دا سيرتي پاكو قوهركان نبوت يشكشي خوشويستاني سروري مروبايتي محمد صلى الله عليه وسلم دكين لا نسيني محمد فتح الله قلن قد نوي ماما صناصح محمد صلى الله عليه وسلم شانازي مروايتي.

لدائك بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارانك برحمتي خوابو بوجيان ويدل مردوكانو شروكد نوي درختي ايمان

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع.

إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نواجب كمال قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي 27 بلا. بيشوا مسلم جراويتيو. دوام نواجب كمال پاداشتي حجيكي هيا. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجكي طواب دروست پاشان برواب وانجام داني نواجكي فرز لمزقوت وانواجكي بكاد لقل خلقيدا اوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي. پیشوا مسلم گراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مرده. فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا. پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كشكي كد بود روز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أن فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بنيان بو دكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيت و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوائن ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

جاكاتيك اي جوكان بليني يكميان ديت كا تولتان لبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين سرتان كخاوني هزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كليني چي قلاو شاروشك كان دادا سورين وودقرين بشوين يانداو ام هرشي تولي بليني خدايو دبيت بيتدي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدان ناسان لكاتي جنگ دا.

0: براستي ام قرآن هدايت بخش بو چاكترين ريگ و ريبازو برنامه مجدش داداد بو ايمان داراني ككارو کرده و چاک کاندکن كبهگو من پاداشتی زورو بس نور چاور ريانا
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
0: براستي اوانشي كباور بروجي دواهي ناهنن سزايشي بأيشو آزار من بو آماده کردون

انسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكاتي آسايدا دعاي خير دكات انسان هميشو بردوام بپلو هلا شيا.

كاتيك مانويد دانشواني شارو شارو تكيك لناو ببين و سرطا فرماني جوه رايا ليدا دين بدولة مندكان كجوه بحرامو حلال نادن كتاكو تاكا كاري بكن كتي اوان ياخي دبنو خرابا كاري دكن لشارة كدا او سايتر شايستي او دبن كبر ياري ايما بسريان دا بسپين ريد انجا يمشكاولي دكين بسر يك دو دارو بردي بسر يكو الناهيلين

بلام اوشي مبستي بشي او جهان بيتو هولو كوششي چاچي بوبدات لهمان كاتش دا ايمان دار بيت هولو كوششي او جور كسانا جيگه ريزو سپاسو سپاس كراون.

0: تماشا بکو سرنج بدا چون ریزو پلو پایی هندی چیان من داو بسر هندی چی تریان دا. بگو من پلو جیاواز یکانی او جیهان زور گورترو زور زیاترن.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: أي إنسان هر جيز نكيد خداي چي تربكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنكبو كارد زبونو خجالت دبيد.
1: وقد

0: پروەرگاری تۆ بڕیاری داوە کە جگەل لەو کەسی تر نەپەرستن هەروەها بڕیاری داوە چاکە کاریش بن لەگەڵ دایک و باوکتاندا هەر کاتێک یەکێکیان یان هەردووچیان بە پیری کەوتنە لای تۆ تەنانەت ئۆفیان لەدەست مەکە و هەر جیز پێیاندا هەڵمەشاخێ و هاواریان بەسەردا مەکە بەردەوامیش قسە و گفتوگۆت لەگەڵیاندا با چاک و جوان و بەجێ بێت
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: بالي مهرباني خوتيان بورا خو ملكج ببويان نزابكو بلي پروردگارا رحميان بيبكو مهربان ببويان هر وكو چون اوان رحميان بمن كردو منيان پروردكردوا ببوتو شيو من دالي
1: ربكم اعلم بما

0: پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کل دلو درونتان دا هیا خو اگر چاکو پاکو ریکو پیک بن او براستی ترو ذات بو تو بکارانو پشیمانان زور دی خوش بو بخشنده
1: و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
0: ما في خزمو خويشان بجيبهن و بيوند يكان لتوارتي وي شرع دا تشاو ديريبكا اروهم ما في هجارانيج بيار متي دانيان بجويريتوانا انجام بدا اروهم ما في الربواريج بدس جيرو يوري نشاندان جيب جيبكا دس بلاويج مبو مالو سامانت بفيرو مدى.

0: هرجيز نكن تخني زنا بكونو لي نزيك ببنوا تنكا وبراستي قناه تاوانو هلو ريتكي چي زور ناقولايا
1: ولا

أي إنسان لشتيق مدوي وشوين يشتيق مكوى كزانستو زانياري الدربارينيا تنك براسي دزقاكاني بستنو بينينو تيقيشتن هر هموي بر برسيارة لبران بريوا.

كاتك كقرآن دخوينيد اما بربستي چين ناديار و شارا ودخين النيوان تو اواني باور بروجي دواينا هنن تونك السودي ليور ناقرن.

اي پیغمبر بها والقران بلي اديها نو هاوار بكن لو بتوشتان اي كلت جاتي خدا ديان پرستن ايا هيتشان لدز ديت دل نيابن كاوانن ندتوانن بلاو ناخوش يكتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوغ بگورن.

أي محمد يادي أوبك كاتيك بيمان وتي كبراسي پروردگاري تو دوري خلچي داو و آقا دار بهموشتي چيانو اوشتانش کل خوانده نشان من دايد تنها تاقي کرنو بو بو خلچي اروها بباسي درخت النفرين لكرا و كش کل قرآن دان ناو براوا تاقيان دكينو كافرکان کردان قالت جارو وتيان چون درخت لناو آقرده درويت عقليان كل بو لآسي تواني بيس نوري خدايي دا بمرجك امد دمانويت بم باسانه بيان ترسينين دايان بصلچينين کچی او باسانه هیچ چان بو زیاد ناکات تنها لادان و یاخیبونی چی گورو بیس نور نبید.

سوين بخدا براسي ام ريزمان لنوي ادم قرتو بسر وشكاني ودريادا بجورها هو كاري غواسنوا هلمان قرتونو لرزقو روزي پختو تاچي وزورا وزور بهرور مان كردون لخوراكو پوشاكو مالو نو مالو هتا دوهي براسي ام ريزي زياده يوان مان داو بسر زور بي او بدي هن راواندا كدروس مان كردون لهمو رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسر مانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوشا كان مان بي لمردو كان مان خوش بي عاقبتي بتمانا كان مان بخير بجيري هدايتي جنجو لاو كان مان بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيزو خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشقو رينماي كري ايما أم فرمودهي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموده يكيك لفرموده كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا داد رجيت ان فرموده فرموده كبراسي لهر لا يعني كوا اگر لسري بوستي معنى ومفهومي توابي خوي ابخشي والدنيا يقرين ماي بايما ادا مادام دقك فرموده بيغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تدا بكارهات وخدي دقك دقيك عربي روانا اكري لا ينا بلاغيكي اماجا بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كر دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشايا هر وشايا لسر أم وزنبي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو أو كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا. هاو کشی روان بیجیه که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشه پیکوا اعجازی که گوره چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کرد و خوشویستی به بیوچه ده بیته های برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویس من به هر دوکه یه. نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و نکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده یه زور گرنگ ایمه هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد شريعة و اما قصي لسربكين يك يقل پنج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتية لپاراستني نوا حفظ النسل ام فرمودي امانجي معنوي جوري مروفا بشيويكي جوان و ريكو پيك مقصد لردا تنهاز زيادبوني جمارانيا برزان بلكو زيادبوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان أبا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جمارة أمراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنتكو أفرمي بكم بأيوة وات ايوي مسلمانو دين دار
ئێوەی پابند بوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتا من سرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لەناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی بابڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایەی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشەسەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوە ترەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: بسراني برز صلاو رحمتي خواي پروردگار يم نويت لرادو محراب و جوبستي ختم قرآن بروز دبين بدنجي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي جزء يك كبسرتاي سورة الفاتحة دس بدكات بآتي صوت شلو يكي سورة البقرة كوتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: بسراني بريز لما ورا بردو داول رادوي محراب و يوه بستي ختم قرآني بروز بوين بدنگي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي
2: لا

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: راديوي محراب دنجيك بوغي عندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: دليك بقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي حر أو معلومة دبي حر أو تسلا
2: ميما قادر.

وضعتها قالت رب إن فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

تقضى غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.